بيتك وانهيتك هديك رأيت وكانت أكبر. أنا مش بعد خد دلوقتي أنا بدي أقول ليه ده يحصل علشان نهايتك ونهايتك هديك رأيت.

لازم

0: خمسة اف ام، في المهدية 104.5 اف ام، في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم. www.mfmtunisie.net.
1: Yeah.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم. www.mfmtunisie.net.

خمسة فم في المهدية 104.5 فم في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

لكن في ميزيكوانات على صفحة رسمية في الفيسبوك، على قناتنا في اليوتيوب وفي الانستغرام، انستغرام راديو ام اف ام تشيز، راديو ام اف ام تشيز، وعلى تيك توك راديو ام اف ام تشيز. ديما معك.

أدفع لك عمري عمري حب وأحاسيس بعيونك قمري يا قمري وفي ليلي ونيس أدفع لك عمري عمري حب وأحاسيس بعيونك قمري قمري

0: ليلي ونس.
1: أما فهم اتنعوش
2: اتنعوش.

خمسة فام في المهدية 104.5 فام في سوسة والمستي سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: توا الاربع تاع الصباح على مفاتيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

وحب الحصيد والنخل باسقات

ذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط.

ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا ما لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق

عنك غطاءك فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد.

فألقياه في العذاب الشديد.

بالوعيد لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام.

قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلق

فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ومن الليل فسبح

خاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها

لحسرة على الكافرين وإنه لحق اليقين فسبح باسم

يحمل كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا

منكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم

فسعوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون

من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله مولانا العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاد. والقرآن ذي الذكر

فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءوا

فلينفقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب.

وثمود وقوم لوط وأصحاب ليكة أولئك الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب

اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب.

سبحنا بالعشي والإشراق. يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أضياب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوى

المفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك

من المصطفين الأخيار. واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل

0: توا الخمسة متاع الصباح على مزاج.
1: لبست ثوبا وجاء والناس قد عقدوا وبت أن

فقلت يا أمري في كل نائبة

0: اليد فلا تردنها يا رب خائبة بحر جودك يروي كل من يريد وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر يا صمد.
1: Nice.

0: زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، وصل على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: عيش سباحك.

0: فهم اتنعوش
1: اتنعوش.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان صادق الإسلام طاهر القلب، أبوه رباح وأمه حمامة. بلال بن رباح كان من السابقين إلى الإسلام، وقد تعرض لجميع ألوان العذاب بسبب إيمانه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وتمرده على سيده أمية. عرف بترديده لعبارة أحد أحد عندما كان أمية يعذبه في صحراء مكة.

0: وكان آخر أذان له أيام زار الشام أمير المؤمنين عمر، وتوسل إليه المسلمون ليؤذن، وصعد بلال وأذن، فبكى الصحابة الذين كانوا أدركوا رسول الله وبلال يؤذن له. توفي بلال بن رباح بدمشق سنة 20، ودفن عند الباب الصغير في مقبرة.
1: اسمه MFM على 105.5 FM في المهدية، على 105.5 FM في المهدية، 104.5 FM في سوسة والمستي، سوسة والمستي، وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

يا مولاي نشوف بها.

قلبها من قلبها من قلبها مش من شبهها.

لو نتفتفت ما ننسى لك، لو نتفتفت ما ننسى لك. أنا اللي نعرف قيمتها قالت لي حبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها قالت لي نحبك من قلبها.

0: تعوضني من مره حبتها حبتها. قالت لي نحبك وروح عندك من قلبها من قلبها من قلبها مش من شفتها. قالت لي نحبك من قلبها مش من شفتها.
1: عيش سباحك

انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك. انسى احزانك وتعود كيف ما كنت في غيوانك وتروى الدنيا من بيد الحالك. وفي وسطنا من جزر خيط اشعارك.

عم تعسبح على مثل Sur votre radio. Et ben...

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، إجابة حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفات. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، حل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يضيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاين 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في اللافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: صباح الخير، صباح النوايا النقية التي تحمل داخلها الود والصدق، صباح الجمال لكل أذن تسمع، للمتفائلين الذين يرون الخير في كل شيء، في ابتسامتهم روح، في كلماتهم ود، صباح الكلمة الحلوة وصباح الخير للأرواح التي بوجودها نسعد. إذا ملكتنا ملأتنا حبا، وإذا آوتنا داوتنا أملا. صباح يكون فيه الجمال ويكون فيه الطمأنينة والطاقة الإيجابية. صباح جديد يجمعنا اليوم الخميس 30 جويلية 2026، الموافق ل 16 صفر 1448 هجري. صباح يتجدد معكم ولقاءات تتجدد معكم، ودائما لقاؤنا يوم الخميس يكون سبيسيال شوية. جمرة من أمام الميكرو، وريم جرمة اليوم من وراء الكونسوليت في الكوتي تكنيك، وفي الإخراج صباح الأنوار رمرومتي. نورتنا الغيبة.
1: ليه موجوده
0: ايه موجوده في الكواليس.
1: ايوه
0: ايه ماكش موجوده في اللايف.
1: موجودين.
0: صباح الخير ما كنقول صباح الخير مقرمه، برشا حاجه تتبدل. الشمس تشرق
1: مشرقة بوجودك،
0: والسحب تنقشع والدنيا تولي مزيانة. صباح جميل وسلام أنيق اليوم يا ريم ليك انت. إن شاء الله صباح الجمال. احنا نقولوا سلام أنيق لمن يسكنون بالحق القلوب ويعمروها بك الوفاء. ذاك خاطر اليوم الوفاء ما نقاوش في نجي معنا. لا لا لا لا لا, لا. انت جست ساكنة في القلب. ساكنة ومتربعة يا للا. متربعة على عرش لا مفاهيم. يقول لك الناس يذوما إذا حضروا السعادة الكل والبهجة والطمأنينة والكلمة المزينة تحضر معاهم. وكي يغيبوا يا ريم
1: خليوا بلاصة كبيرة.
0: أي
1: ويعجز اللسان عنه ما كنتش منقول.
0: العطر يبقى نشموا ريحتهم يا ريم. صباح الخير.
1: صباح الورد وصباح القهية والبنين اللي ما تغيبش علينا.
0: يعيشك قلت لكم صباح الورد والقهية. جوس نعاود خاطر جوس ما عندكش ميكرو ممكن ما يسمعوش كومين فوا. صباح الورد وصباح القهية قهوة البنينة اللي ما تغيبش علينا. ميرسي سجع المميز اليوم. صباح الخيرات وصباح الإطلالة المميزة وصباح الطاقة الإيجابية، وإن شاء الله يا ربي لما تكون مزينة ويوم خميس يكون مميز لكم الناس الكل. نعرفوا ديما الخميس يبدأ مميز، احنا نقولوا خمسة وخميسة. وي لكن بالنسبة لنا يوم المميز هذية لما مميزة، وأكيد فقرات مميزة وباش نواصلوا معاكم، وأكيد فواصل زادة من إيديات ريم جرمة اليوم باش نشوفوا مزيانة حلوة أكيد وممتعة، وأكيد باش معناها تبدلنا المود. هو نوذ وبدل المود، نوذوا قوموا وبدلوا معنا المود باش يكون حاضر معنا اليوم في حصتنا ان شاء الله حسام اصفر مدير فضاء ثقافي بالمهدية. يكون مرافق محسن نادر التومي مكلف بالتنسيق، تنسيق اكيد مهرجان اجورا اللي باش يكون من 31 جويلية 2026 الى حدود 3 اود 2026. يكونوا منورينا ونحكيوا على الولادة الجديدة للمهرجان هذية، بالنسبة كذلك للفضاء الثقافي الجديد اللي باش نحكيو عليه بإذن الله. شطوتنا باش نمشيو للنابل وباش نمشيو للهوارية ونحكيو على الهوارية اليوم ونكتشفوا جمال البحر هذية وجمال الشاطئ هذا في تونس العزيزة وتونس المزيانة. عنا برشا بلايص راهو مميزين وبرشا بلايص حلوين، فما اللي مشى وفما اللي زار وفما اللي مازال مازارش. دونك احنا الفقرة هذه والربريك هذه دائما موجودة باش نعرفوكم على بلادنا المزيانة ونمشي ونحكيو على جمال شواطئنا الحلوة وجمال شواطئنا أكيد في تونس العزيزة. كذلك نعم نطلع على شوية مهرجانات ونكتشفوا بعد شوية أكيد المهرجان اللي باش نحكيو عليها اليوم، وتكون حاضرة معنا ترجع لنا ورجع بقوة حورية مراد الكوتش حورية مراد، وأكيد أكثر تفاصيل في سبور أستوس. صباح الخيرات والأنوار لكل من قاعد يرافقنا ولكل من قاعد معانا بالحق بالكلمة المزيانة، وهاني الراف القلوب. ميرسي بوكو بالحق، ميرسي بوكو على القلوب على الجمال على مساجاتكم على كلامكم على محبتكم المزيانة لله ما فيه من المزيانة. على الاسكندراني أحلى صباح وصباح النور والسرور وتحية طيبة للجميع. شكرا سي علالة يقول اليوم جديد وطقس جديد وصباح الفل والياسمين. كي يبدأ نهار جديد تتجدد معه النفوس فما بالك الطقس يا سي علالة. أكيد كل حاجة تتجدد وكل الطاقة تكون مميزة. وخلينا نبدأ نهارنا بطاقة مزيانة وروح مزيانة وإكلام زادة مزيان. دائما دائما احنا نقوله راهي الكلمة الباهية والكلمة الحلوة تبدل المود وتخلينا ديما عاملين بون كيف. حتى اللي قام توها على عصاب ولما هوش فيهم روحه يسمعنا يتفرهد. صباح التفرهيد وصباح البهجة وصباح السعادة وصباح الطاقة الإيجابية وربي إن شاء الله يوفقكم. وقولوا أمين يا ربي. نقولوا أمين. ريم قالت أمين. إن شاء الله بالصحة وبالرزق وبالعافية وبالبركة يا رب العالمين. تحية صباحية لكم وتحية لكل المتابعين الأوفياء. توفيق العكرمي طلع لنا شكرا لك سي توفيق. ألفا غمامي بوز غزواني صباح الورد والياسمين لله ما فهم. شكرا لك يا ألفا وصباح مميز لك أنت زادة يا حلوة يا مزيانة بنت المهدية وعايشة في سوسة. دونك صبحية دوبل اليوم للمهدية والسوسة. وسام عباس صباح الورد والورود. شكرا لك سي وسام صباح الأنوار وصباح الإطلالة المميزة ومرسي على الكومنتير والصبحية الحلوة ويربي إن شاء الله نهارك يكون مميز كذلك. صباح الفل والياسمين وتحية طيبة ريم قرمة. هاي يا سي ريم عندك شعبية راهو يا ريم راهو تمشيش تقول حتى البارة راهو كي يعرضوني في الشارع يقولوا ليش نحوي ريم قرم. دونك هاوكا نوصل لك اسلامهم. منورة قمرة الغالية سي توفيق. شكرا يا رمرومة. وليد دليمة من ايطاليا صباح الورد والياسمين صباح جميل يا ربي وان شاء الله نهاركم يكون مميز كذلك. يوسف ام يوسف اطلع علينا صباح الخير والحب وان شاء الله نهاركم عسل ان شاء الله يا ربي عسل ودقله وحليب. اليوم نحكيو على عسل يا رمرومه. اليوم نحكيو على عسل هكا ولا صدفه محلاها. ان شاء الله اياماتنا كلها عسل وان شاء الله يا ربي نكونوا دائما في مستوى تطلعاتكم وفي مستوى انتظاراتكم. صباح الكلمه الحلوه والروح العذبه والطاقه المميزه ونسمعوا اول فاصل موسيقي بصوت وائل الكفوري وراجعين.

رجعنا لكم من جديد. صباح الأنوار، صباح الطاقة المميزة، صباح الطاقة الإيجابية، صباح الطقس المميز المزيان. نشوفوا أحوال طقسنا. سحب قليلة إلى طقس مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيفة السحب بالمناطق الساحلية الشرقية مع بعض الأمطار الضعيفة وتكون متفرقة. الريح تكون من القطاع الشمالي ثم تتجه من القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، معتدلة فقوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. بالنسبة للحرارة تكون بين 30-34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35-39 درجة بالبقية الجنوب.

وكان البحر والفليك سفن، خلنا نقوله بالعربية الفصحى فليك. جميلة جدا، ومنظر مميز بالحق، الإطلالة المميزة اللي تبدأ على البحر، احنا عنا بحر المهدية نعتز به الحقيقة، جميل رائع شاسع، محليك يا المهدية. مواصلين معاك.

ورفوق المسرية نوعي شحرور جوان حيدربية أنا العصفور فوق النسرية نوعي شحرور.

نخونا بمدينة

جيت ندق على الفم يحرقني آه يا محلاها يا محلاها يا محلاها.

0: غني فرحاني فيص ذهب ما يسعش غامي
1: من شجرة شجرة غني فرحاني فيص ذهب ما يسعش غامي
0: من شجرة لشجرة نغني فنغامي.

0: ارجع لكم من جديد، مواصلين معاكم طاقتنا ابراجنا كلامنا المميز في الابراج، نسمعوا توت سويت. الحمل، نستبشروا الحقيقة بالحمل وديما نحبوا احنا. الحمل يبدا واضح واموره واضحة وتبدا عنده برشا فلوس وطاقة ايجابية، على خاطر هو يعمره وخيره يعم على الابراج اللي بعده. كيفيض الكاس يا ريم، بل اللي بعده. الحمل طاقتك القيادية في أعلى المستويات، مما يخليك تنقذ مشروع معين متعثر أو باش تجيب فكرة جريئة، فكرة حلوة تعود عليك بالإيجاب. الحمل الفترات المتواصلة الحقيقة للنجاح هذية ماهيش صدفة، على خاطر الحظوظ الكل معاك وكل خطوة بحسنتها وبركتها. الثور، انفراجة مادية، قلتلك شي كيفيض يفيض. انفراجة مادية واستقرار مهني، التزام بالخطط بالخطوات، كل حاجة انت ملتزم بها يا ثور ايبا يعطيك الصحة. التواصل الجيد هذايا في الخدمة وفي العمل يعود عليك بالانفراجات المميزة. يا رب يجيب الخير على خير. الجوزاء، فرص واعدة للجوزاء والحظوظ الجميلة للجوزاء، رغم كل الكلام السلبي اللي تسمع واللي تقال، لكن دائما الجوزاء في القمة ودائما إلى الأمام. الفترة هذه فترة إبداع وفترة مزيانة برشا، استغلها كما يجب. علاش؟ سامحوني، خاطر الجوزاء معودنا بالذكاء بالسرعة البديهة بالإبداع المتميز والبصمة حتى في كلامه. السرطان، أخيرا استقرار عائلي بعد فترات توتر هكا، فما توطيد للعلاقات، فما اتخاذ قرارات مهمة تكون لك أكثر راحة في حياتك العملية وحياتك العائلية. تحسوا أخيرا فاق السرطان اللي يعمل ثورة هكا ويبدل حاجات، وبش تكون حاجات إيجابية وحاجات مميزة تعود عليك يا سرطان وعلى العائلة بالإيجاب. الأسد، طريق مليان بالفرص المميزة اللي تخليك ناجح ويخلي التقدير متاع الرؤساء متاعك يزيد ما ينقصش، وأكيد تسمع كلمة ما شاء الله عليك ويعطيك الصحة برشا الأيامات هذوما. والفرص هذه المليانة راهي باش تجيب لك زادة حويجة، عوائد مالية تفرح بها برشا يا أسد، خلينا نقول لك حظ سعيد. فترة مباشرة بحصاد ملموس لجهودك يا عذرة، الجهود هذه اللي انت ديجا خدمت واللي ديجا تعبت واللي بعد فترة ركود اخيرا فقت اللي الخدمة هذاك الحل الوحيد باش تبدل مودك وتبدل حياتك. باش نشوفوا دائما الجهود المميزة والطاقة الإيجابية، وباش نشوفوا الخدمة المزيانة اللي في كل مرة انت تخدم فيها خدمة او تقدم على مشروع او خطوة جديدة يقولوا ما شاء الله الله عليك العذراء وحذر لي روحك عاد. توا باش نبدأ ورانا نحسبه في الفلوس ونتكيو. الميزان، مرحلة تهزك، وين باش تهزك يا ميزان؟ المرحلة هذه تهزك للاستقرار بعد فترة من الحيرة. يزينا ما تذبذبنا ويزينا ما خممنا ويزينا ما قعدنا هكا نكمسوا الحاجات سافوار تصير ولا ما تصيرش، وان بلوس اسكو هي مقنعة ام لا. توا العلاقات باش تشهد التطور الايجابي بالنسبة للميزان، ويكون التوازن الجميل، التوازن الحلو، التوازن اللي عندك برشا تلوج عليه وبرشا تخدم عليه. صحيح عندك فترة قاعد مقدم فيها، لكن توا باش تشهد العلاقات هذية الايجابية إيجابية كسوسوا في العمل أو في العائلة. راني نحكي على الزوز يا ميزان، خاصة إنك أنت في العمل تمثل شخص مهم وشخص مميز وبقيمتك وبقدرك. العقرب، تمر بمرحلة من التحول الإيجابي الشامل. يلزينا عاد يا عقرب ما عشنا توتر وما عشنا تعب، تحسك تخدم كل شيء مريقل لكن كل شيء سلبي بالنسبة ليك في مخك وفي في نفسيتك، لكن هي الأمور تسير عكس ذلك. مرة إنسان يتعب وبعد يحصد، يخدم وبعد يقبض شهرية، نجم نقول لك حذر روحك يا ميزان، لشهرة مميزة. مش شهرة معناها الناس باش تعرفك، لا، شهرة مميزة اللي يقولوا العقرب ما شاء الله عليه، ربي يفتح عليه. هاي حذر لك القفيفة باش تعبيها، ربي يجيب الخير. هاوي جيت برشا فلوس العقرب، شي بدا يحصد يحصد يحصد، احتمال القفة ما تززيش راهو. ان شاء الله ربي يطعمنا. دخلت القوسة، دخلت القوسة. عندك سفر مفاجئ بالنسبة لهذول باش ياخذوا فلوس العقرب يسافر بيهم. القوس سفر مفاجئ والالتحاق ببرنامج معين يعود عليك بالفايدة يا قوس. تتفرهد ماديا قريبا جدا، لكن رد بالك الفلوس تبدا محدودة، دونك اعرف كيفاش تتصرف فيها يا قوس. العقرب مش باش يعطيه برشا فلوس. اللي عنده عقرب في حياته يرمي عليه صاحبه اللي مات يشرب قهوه صباح وليل. الجدي على وشك حصد النتائج المميزة في مساره المهني، وماشي للترقيات وماشي للاستقرار المالي، ربي يجيبهم على خير يا ربي. تصل إلى مكانة اجتماعية مرموقة، حظ سعيد ورد بالك على روحك. الدلو دائرة المعارف قاعدة تكبر، والدائرة هذه قاعدة تشمل شخصيات مرموقة وشخصيات معينة. أما لا، الدلو ما يقعدش مع اللي يجي، وما يكلمش اللي يجي، وما يعملش مشاريع مع اللي يجي، هذاك الكل يرجع عليك بالإيجاب يا دلو. حظ سعيد كم بس. الحوت تتجه نحو مرحلة من الاستشفاء. الحقيقة اشتبرى يا حوت اخيرا، اشتبرى باش تحيك المشاكل، شنحي خمجة على القلب يا حوت. تصالح مع الذات اخيرا، وتصالح مع كل المحيطين بك. كريت فما فترة جيتو صدقني حتى روحو كرهها مسكين، دونك الفترة هذه مشيت وليت ما عادش راجعة. توا راهو العوائد المالية اللي جايتك راهي جايتك عوائد مالية ترضيك مش برش. اما نقولو دائما الحمد لله. تحياتي للناس الكل، صباح الفل والياسمين. برج الدلو سي عليلة كمريق العاد، الدلو ستايل مليان ما شاء الله. كنقول شخصيات مرموقة كيدا في جرتهم عوائد مالية مزيانة. صباح النور والسرور والورد المنثور لأحلى الناس المهدية. وتقول اني برج الدلو منيرة، صباح الأنوار.
1: كل برج الدلو
0: اي برامول كل كل ستايل ديما مليان ان شاء الله، ديما مليان. وين الجدي؟ وين الميزان؟ وين القوس؟ وين الحمل؟ وين الأسد؟ نديو عليهم الكل، أي كل واحد يثبت وجوده اليوم بشريم قرمة تطمين وتتفرهد. أثبتنا وجودنا أكيد، موجودين معاكم ومواصلين معاكم أجمل الأغاني وراجعين.

0: طقس مزيان، طقس مميز. شلاجاتنا وملاجاتنا بالعربية بالدارجة.
1: ساكك
0: ولا بحر نمشي، ولا البحر نمشي ونعمل وطلع على شواطئنا، شواطئنا المميزة. اليوم باش نهزوكم للهوارية. تقع مدينة الهوارية في الشمال الشرقي للبلاد التونسية، تمسح 787.860 كيلومتر مربع، يقطنها 25,995 ساكن. من أجمل المناطق الساحلية بتونس الجميلة، من أبرز المعالم الأثرية المغاور المحاجر، وهي كهوف ومحاجر منحوتة في الصخر تعود للفترة البونية والرومانية. فما كذلك برج الحفصي، وهو معلم أثري شيده الحفصيون منذ أكثر من 400 سنة. تتميز الهوارية ويميزها شجرة زيتون بمنطقة الشرف يفوق عمرها 2500 سنة. الشجرة هذه تميز الهوارية، وكل من يدخل الهوارية يزورها، وكل من يمشي للهوارية يشوف الشجرة هذه. حين يلتقي البحر بالجبل في مشهد طبيعي فريد يأسر الزوار، يحلو الكلام على شاطئ الهوارية اللي يتميز بصفاء وشفافية المياه، هدوء وطبيعة عذراء. حين نقارنها بالشواطئ المزدحمة نقول هذه هي الدنيا، وهذه هي التبحبيحة المزينة. رمال تقع بين الفيلات بين المطاعم وتجذب المصطفين إلى شواطئها الجميلة. نعم إنها الهوارية.

0: La suite après la pause, c'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث نفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغزون غبيث ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى، اجا بحذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش، اسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات.
0: Retour du programme sur votre radio.

0: فعل.
1: رجعنا من جديد ومواصلين معاكم. ومشكلة الماء مش اللي عادت واللي تكررت، اللي قاعدة متواصلة الحقيقة، وأحنا لازمنا نحكي عليها اليوم من جديد. يعود بحثنا صاحبي برمادي وأكثر تفاصيل على الماء، وبش نعود ونحكيه على الماء بما أنه اليوم أصبحت معضلة في الساحل التونسي الكل. أحنا اليوم مشكل مهدية عاني. صاحبي بعسلامة، مرحبا بيك.
2: الله يسلمك وبارك الله فيك وعلى السلامة لكافة المستمعين.
1: شكرا ليك.
2: أنتم كل واحد.
1: قلت لي صاحبي فما جديد، عندي ما نحكي.
2: عندي ما نحكي.
1: اش فما صاحبي؟
2: اخر حاجه امس الصباح
1: اي
2: نمشي للسناد نسرع كابش، اقول لك انا الموضوع، يقولوا لي راهي عندي فما اكيب كامله بما فيهم المدير.
1: اي
2: خرجوا برج الراس
1: رئيس الاقليم يعني. اي
2: اي اي هاكم راه تو ديجا راهم غادي. خذيتها مسلمة من غير حتى سؤالية، هبطت برج الراس، درت برج الراس كاملة، حتى لا فما لا حياة لمن تنادي. وين هما الناس؟ خياتهم تحت الأرض، خيا هذوما ديجا انفيزيبل. رجعت هذي ما فماش. كيفاه المدير وداش نقول باه المدير اش عندنا في المديره اعطيني العواد وين هم؟ اخي اختم تحضر اخي فماش حاجه تدل كونه فما كان ترافول هنا ولا فما ناس كانت يشوفوا ولا كذا مواطنين ما كذا حتى واحد ما شاف.
1: يعني معلومه غلطه جاتك، ما فماش لا زياره لا جا ولا تفقدوا.
2: من غاديك انا ديجا وقتها عملت خذيت رونديفو مع السيده المعتمده.
1: مدام لبنى. اي
2: مشيت للمعتمديه ما بقيتش ترجع حسيت عيطولي. دخلت انا السلام عليكم السلام كذا منا قالت لي ما قلت لها ما مدام قلت لها راه من 19 جانفي ما عنديش قلت لها ما برج الراس كامله فما اللي شكون يوصل لهم الماء اللي قبل الصعده نتاعنا وكذا من جامع الكبير ورد التالي معناها
1: فما من جامع الكبير لكن المشكله من 19 جويليا. اي
2: جبت التليفون كلمت كلام ما عرفش شكون كلمت العلم لله نسمع فيها بظن قال احنا كذا وخرجنا وكذا شنو اي قلت لهم انتم وين؟ شو يقول لها؟ كلم فيها قلنا احنا شارع بورقيبة مدخل برج الراس.
1: كيف شارع بورقيبة مدخل
2: من وين ونجي البلاصة هذه؟
1: ما فماش شارع بورقيبة، معنى سميلها زوز مناطق بعاد على بعضهم للمستمعين اللي يقول لك شنية معناها الحكاية
2: مدخل برج الراس. قلت بالك شو هكا هو ما يعرفش البلاد ولا كذا هوش من نافورة متاع سقيف الكحلة وكذا. انا مدام ستوب ما فماش راهو انا راني كنت غادي كل ما فما حد شيء. قالت لي كيفاش تقول؟ انا نقول لك مدام
1: انت خاطر من خرجت من السونيد كي قالوا لك راهم مشيو باش يشوفوا مشيت لهم باش تشوف المشكل وتعاونهم. اي ما لقيت حد خوت خوت خوت ما لقيت حتى حد.
2: خرجت من غادي قالت لي
1: يا رسول الله
2: شوف كذا ها هو غادي تلفت لها قالت لها نحبوا نشوفوا حل أمور ترقيعي وكذا نحطوا سيتير نتاع ماء وكذا وين نجموا نحطوهم وكذا حسب رأيك أنت وحسب أو نجي واش نقول لك أنا كان نقول في البلاصة الفلانية نقول واحد هو هاي نقول في البلاصة الفلانية نشوف أون برانسيب قلت لها هي بطحة
1: نتاع
2: السيد المفضل هذيك وهي فوق البرج البطحة نتاع البرج. لكن هاي هاتوا نشوفوا كذا منها برا ما خربت ليها كلام قلت ربي حاول مشكلتك محلول.
1: اي
2: هاي به يعطيك صحة مدام بارك الله فيك ربي يبارك خرجت مشيت
1: ما فما شيء معناها جوست كلام وكهو
2: ما فما شيء رجعت للمعتمدية ما حبش تقبلني
1: خاطر ما عنديش حل تصورك
2: اكيد بقى اكيد لا انا راعي ظروف انا مش من الناس اللي راعي ظروف لك قبلني تاع الدنيا قلت لك يا مدام قلت لك يا مدام راه مو صحيح مو صحيح ما نقولش يكذب ما نقولش مو صحيح
1: البلاصه هذيك ما جاوهاش وما ما تفقدوهاش ممكن بلاصه اخرى ما برج الراس ما وصلوا لهاش
2: بكل افاتكم تاو مشيت الصباح السوليدا
1: اي
2: قبل قالوا لي مساعد مدير هاي به قلت شنو نعمل لكم احنا اخي احنا يلزمنا نكونوا نتشافوا قلت له ما فماش فما حد ما لقيت حد وكذا قال اخي يلزمنا نتشافوا
1: على انفيزيبل هما نتاع سوليدا انفيزيبل هما يا اخي نتاع
2: سوليدا انفيزيبل العباد هذوما ولا يخدموا تحت الارض
1: ما اللي باش يخرج يعاين البرا يبدا كرهبة معروفة
2: كرهبة موجودة لا فما عباد لا فما مواطنين زادة اون برانسيب تلقى فما
1: يتلموا بهم المواطنين بصراحة هذاك هو
2: قال لي خويا هذاك هو هذاك هو
1: دونك ما فماش حل
2: بارك الله فيك يعطيك الصحة ربي
1: دونك ما تعاونوش معاكم سي حبيب هذاك علاش انت رجعت لنا اليوم
2: بالكل امس سي حاتم الله يرحم والديك ووالديك ما عثرت الحق. قال لي سي حبيب قول لك حاجه.
1: اي.
2: اي. اللي بيناتنا.
1: عاد بيناتنا باش تقولها في الاذاعه. سي حبيب. قال لك بيناتنا باش تقولها في الاذاعه.
2: بيناتنا. قال لي ما يرجع كان بعد الجمعه الجايه. بعد الاثنين الجاي.
0: هاي بوادر خير.
1: بوادر خير بعد جمعه.
2: اه. وكلام اخر. ما نقول
1: ما هي خليه بينك
0: خليه عبر عبر اسمع
2: شنو باش نعمل انا؟ توا مشيت للمعتمديه على اساس قبل وقت اللي كلمت
1: اي
2: ما لقيتهاش المعتمده مازالت ما جاتش كلمتك قلت لك مدام شو حب نداء لاهالي المهديه
1: اي
2: نداء لاهالي اهالي برج الراس
1: مهدي الكل تعاني لا محاله لكن انتوما وضعيه خاصه جدا خاطر قطره ما اللي راهم الجماعه تعبوا
2: نجم المنوبية اكس نجم المنوبية نجم محمد عبد السلام ناس سيدي جابر
1: تمشي للسونيت
2: خويا ايجا خويا
1: نتقابلوا نفهموا
2: احتجاجيه سلميه باتم معنى الكلمه
1: نفهموا
2: ريان كو باش نطالبوا حقوق
1: هو الانسان اليوم كي يفهم المشكل ويعرف فما حل وقتاش الحل الانسان يبرد ويصبر لكن التكتم هذايا اللي ماهوش مقبول وماهوش مفهوم عيش الوضعية التعيسة من غير ما نعطيك تفاصيل عيش الوضعية هذه المزرية من غير ما نعطيك تفسيرات هذا اللي قلق الناس واليوم كلامنا للسونيد موجه راني مشيت للسونيد صاحبي مشيت الحقيقة عاملوني بكل تربية بكل الحقيقة فما تجاوب اي دو بوي هكاهو ريتهمش انت ما ريتهمش انت لا يحبوا يهزوا تليفون ولا يحبوا يعطيوك تفسير
2: وين ما هكا
1: نسيتك باهي ايش نقول لك حاجة أخرى صاحبيب مشكلة انقطاع الماء هذه شنو عملت في البلاد وشنو عملت في المهدية اليوم نحكي على المهدية خاطر إني معناها شفت وجاتني شهادات الحقيقة لهنا لكن بالنسبة للبرا ما نعرفش عايشين نفس الوضع ولا اليوم خلقت أزمة متاع ماء اليوم كي باش تمشي للمهدية من المساحات الكبرى ما عندكش تشري أكثر من زوز ستيك زوز ستيك ماء اسكو باش تطيب بيهم تشرب بيهم في السخانة هذه وفي الطقس هذايا شنو باش يعملوا العائلة زوز ستيك ماء العائلة نحكي ما هي أربعة أفراد الكل ها تتعدى تمشي لكن بالنسبة خلقت أزمة كبيرة ومشكل كبير وخلقت زادة العبيد اللي تحب زادة الحقيقة ما وتركب على المواضيع هذه ما احنا هنا عنا مشكل اللي ديما نقاط الضعف نلقاولهم حويجة اليوم تمشي للعطرية عادية ما غير ما نسمي ما غير ما أي يقول لك دبوسة فقط يشرط لك دبوسة ما ايجا نقول لك حاجة اخرى دبوسة الماء يا سيدي للي ما في بالوش وكان العبيد ما في بالهاش تتشريها بدينار نحكي الدبوسة بدينار دبوسة على دينار رانا عايشين وضعيات معناها احنا اليوم حتى المال المعدني اللي كنا ناخذ فيه البديل العباد وراهي وتدفع فيه بربي يسوء. ايه اسكو اليوم معناها اني نحكي وما نعرفش اني باش نستغل حضورك على بالنسبه ليا اني راهو بصراحه بالحق موضوع مهم راهو ما فماش حياديه اليوم ما فماش انسان يكون محايد ليه عايشين نفس الازمه. اسكو سؤال اليوم للسونات اسكو تحضرونا في الفاتورات باش نخلصوهم ولا سؤال.
2: انا قلت البارح جاتني فاتوره ب 175 دينار.
1: فما شكون جاتو 750 دينار.
2: وي
1: لا. شهادات تجينا للاذاعه راهو يا سي حبيب.
2: مش
1: اي سبع قال لي 750 دينار وراني اونتر بارونتيز ميه مقصوص عندي برشا. اعطيني انت بر فسر لي انت.
2: يا خويا مسؤولين يا عباد ربي راهو رئيس الدولة مهم ايش في حكاية نحي بي دي جي ونحي كذا ونحي كذا. لا الموضوع اعمق من هذا. تفكر البارح تسجد بحذاك. قلت لها مدام احنا نعرفوا البير وقتها.
1: لكن اليوم الحكاية غير مقبولة. لا خرجنا خاطر من الماء مقصوص ولينا نهج آخر وبصراحة ولينا توا باش معناها قبل أني عندي الحق في دبوسة حليب توا عندي في دبوسة ماء الحق. والله عايشين حاجات بصراحة مزرية وحاجات ما نجموش إلا ما نعلقوا عليها ونحكيوا عليها. ما هذا اللي صاير
2: ماش نجم نصفر.
1: فوالا
2: يا نمر يا زيد راهو بزن عنده طاقه راهو يتحمل والمخ. وانا عمري 75 سنه ما عادش عندي طاقه فريمون ايجابيه لاقصى درجه باش نحارب بها اونتر بارونتيز. ما عادش عندي انا البارح القط قبل ما نصلي العشاء تعبت.
1: اريد ولا
2: ولذا عايش من اهالي برج الراس. يا رب نتلموا غدوة كان عشنا 9 متاع الصباح قدام المعتمدين
1: نستفسروا
2: نشوفوا شنية الحكاية نشوفه مع السيد الوالي.
1: تبدا الامور واضحه يدخل شخص على المجموعه هذيك يحكي وان شاء الله على القليله تخرجوا بحل. سي حبيب
2: امور سلميه
1: اكيد
2: جو بريفي
1: نستفسروا
2: بربي من غير غش من غير حاجات اخرى زايده نتكلموا كذا ونص نشوفوا شنو الحل وفهم الحل موجود.
1: باهي صحبيبة ان شاء الله صوتك وصول. ايمان امونة قالت بربي رانا ما غير ماء عنا 3 ايام عنا صغار ما غير ماء بربي وصلونا صوتنا رانا من رجيش ما غير ماء ونداء استغاثة. اليوم الصغير ما غير ماء الكبير ما غير ماء اليوم المريض احنا نعرف وصيفش معناها كروش تجري سامحني ومعناها الحقيقة سخانة غير عادية والسخانة هذه كما نبردوش رواحنا ومبدوش بدنيتنا راهي ترجع علينا بالأمراض. لأضعف الإيمان واليوم نعرف وش معناها صيف اللي يتطلب الإنسان الحقيقة اليوم ما هي حق راهو حق. أتونسيون رانا نحكيو في حق مانيش نحكيو في حاجة كيما معناها مزية ولا حاجة أخرى. إن شاء الله ربي يزيل علينا الغمة سي حبيب ونفهم وضعنا. احنا طالبين نفهمو طالبين إنسان يفسر طالبين مسؤول يخرج طالبين تفسير واللي ظهر للمهدية من حقها اليوم إنه مسؤول يخرج ويقول علاش وكيفاش ووقتاش يرجع الماء. يعطيك الصحة صحبيب يعطيك الصحة إن شاء الله صوتك وصل. يعطيكم الصحة مازلنا مواصلين معاكم فاصل راجعين
2: بارك الله فيكم.

0: مواصلين معاكم أجورا المهرجان المميز في دورته الأولى. في دورته الأولى إن شاء الله باش يكون في المهدية منورنا من 31 جويلية إلى 3 أوت. المهرجان هذايا من تنظيم الفضاء الثقافي الجديد. اليوم باش نحكيو على الفضاء الثقافي الجديد، وبالمناسبة هذه نحب نرحب أون كوانسيدونس هكا أون كوانسيدونس جد بحذينا حسام صفر مدير الفضاء الثقافي. مرحبا بيك، نورتنا. صباح الورد، ما بيتش نسمي، خليت لك انت تسميت الفضاء الثقافي. مرحبا بيك، نورتنا يا حسين. أجورا ولادة جديدة، مهرجان جديد، لمسة جديدة من لمسات الحقيقة، اللمسات المسرحية اللي انت متعود، احنا متعودين بيك ديجا وانت زادة متعودة به. كان نحكيه على الفضاء الثقافي الجديد، ساعة ألف مبروك وإن شاء الله بالتوفيق. وأحنا وين الثقافة نشموها وين نخطفوها؟
1: دونك مختبر المسرح لا تياتر، مشروع ثقافي لفضاء ثقافي خاص بالمدينة. الفضاء فيه باش يكون فيه نوادي ثقافية فنية تتراوح بين المسرح والموسيقى والسينما والصورة والبريكولاج. كذلك عندنا سبيسيالتي مهمة برشا اللي هي العلاج بالفن اللي الحقيقة نستحقها الأطفالنا اللي عندهم دي ديفيكولتي واللي عندهم صعوبات، معناها كسوسوا في التعلم ولا عندهم اضطرابات وكل، انهم ينخرطوا في النادي هذايا ويجربوا التجربة الفنية هذية اللي من خلالها ينجموا يتجاوزوا بعض الصعوبات بعض العقبات اللي تكون معناها مؤثرة في حياتهم. دونك ما يختصرش دور الفضاء فقط على النوادي الثقافية والفنية، كذلك تنظيم تظاهرات كما تظاهرة أجورا. سعينا أنها تكون،
0: أني قلت مهرجان خاطر هو مهرجان بالنسبة لنا الحقيقة.
1: دونك سعينا أن نعمله قبل افتتاح الفضاء، أن نعمله تظاهرة ترويجية. والحاجة سبيسيفيك في مختبر المسرح أنه المختبر جاي في وسط المدينة، معناها في مهدية في حي في المهدية في شارع بشير صفر. معناها البرنسيب نتاعو انه هو يكون معناها قريب من الناس، يمشي للناس، واختصاص فن المسرح الشارع هو يتنقل جوال معناها من بلاصه لبلاصه يمشي للناس.
0: هذاك علاش اخترتوا له اسم مختبر المسرح؟
1: مختبر المسرح هذا هو،
0: برافو،
1: انه فيه تجارب مسرحيه متنوعه، فيه تجارب فنيه بالاساس مش كان مسرحيه، معناها متنوعه ومتعدده تحت إشراف مختصين بالطبيعة في فضاء مختبر المسرح.
0: وكل الشرائح العمرية تنجموا تقبلوها حسامة
1: بالطبيعة. ما عندناش ليميت تاع عمر وكل، من 7 سنوات إلى 99 سنة.
0: 99 وحتى فما أكثر اللي حاب يشارك يشارك. ربي يعطينا القوة وطولة العمر يا حسام. هالمهرجان هذية كفكرة ترويجية برافو، على خاطر فكرة إنه إنك تعمل تظاهرة قبل الافتتاح حاجة مهمة، حاجة ذكية برشا.
1: دونك اخترنا إن احنا شو نجمو نعملو معناها في مهدية، معناها في فترة صيف المهرجانات الصيفية موجودة، واحنا كيفاش نجم نبرزو معنا في مهدية
0: واحنا
1: في الكم الهائل نتاع المهرجانات والتظاهرات الموجودة في البلاد،
0: اي في خضم ما هو قاعد صيف المهدية، مهرجان على البحر، مهرجان في البرج، تظاهرات برشا الحقيقة.
1: هذا هو. دونك اخترنا قلنا لما لا نعملو نحن نمشيو للناس، مش الناس تجي للفضاء ومش الناس تنقل لنا، احنا نتنقلوا للناس ونمشيو لهم الاحياء نتاعهم ومعناها نعمل انستاليسيون بتاعنا في الحي نتاعهم ونعرض لهم الموروث. هكا السيب بتاعنا احنا نتوجهوا له، مش هو باش يجينا يخرج من داره يلقى العرض قدام داره ولا
0: برافو
1: نتاعه. وهذا هو
0: كيفاش باش تكون،
1: يصير لقاءات ويصير تعارف ويصير تصير العروض الفنيه هذه. حقيقه اخترنا فضاءات متنوعه بلايص مختلفه،
0: هي
1: مهدية سنتر حقيقة بعدناشي برشا. باش يكون الافتتاح نهار 31 جويلية في مهدية في ساحة الفنون في المسرح الصغير هذاك، باش يكون عنا عرض من مدينة سيدي بوزيد بجلمة من دار ثقافة جلمة سيستيم لعزيز الحرزلي، ومن بعد باش يكون عنا عرض للأطفال مدعوم من وزارة الشؤون الثقافية المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية المهدية المشكورة على دعمها لنا بعرض عربة الأحلام من جمعية أمواج للمسرح بالمونستير.
0: أي
1: كيف اليوم الثاني باش يكون هو على امتداد المهرجان بالأساس سي رزالك شو ضيف المهرجان. الحقيقة حبيت نحل بارونتيز صغير على سينيزار. سينيزار هو من المؤسسين معناها متاع رائد الرابطة التونسية لمسرح الشارع ومن المدافعين على مسرح الشارع كاختصاص فني متفرد بذاته. معناها انه ما نجموش نقمحوا عرض في مسرح العلبة في عرض شارع نقبلوش العرض. عرض مسرح الشارع تصمم الشارع
0: فوالا الإقحام هنا غير وارد وغير ناجح خلينا نقول.
1: دونك لبرمية قوت بيش يكون العرض في برج عريف في الحديقة العمومية في برج عريف. عرض أشلاء المسافة سفر نزار الكشو تكون مع عروض فنية استعراضية أخرى. نهار 2 قوت في مدينة رجيش بيش يكون عنا عرض استعراضي في الأكروباء والرياضة الشبابية المتميزة. بيش يكون عنا فريق متاع شباب من المهدية يعملون العرض هذايا. كيف من بعده تعداو بنات الموج العرض مسرح الشارع اخراج مازن دياج انتاج دار شباب المنستير. في اليوم الاخير باش يكون الاختتام في 3 أوت 2026 بمدينة هيبون منطقة هيبون بالاساس في الكورنيش 2 وين استراحة البحر. باش يكون عنا عرض مسرحي شارعي بعنوان فراغ انتاج دار ثقافة بشربان اخراج احمد الفرشيشي. العرض هذايا من مدينة المهدية اخترنا ان نخدم به تظاهر الاساس والعرض كان تحصل على جوائز مهمة جدا كسبت في المرحلة الجهوية والا انهم كي مشاو حتى في تونس عرضوا وخذوا به جوائز. الاختتام باش يكون بعرض موسيقي وتكريم الشركاء والفاعلين في الظاهرة والمهرجان لكم.
0: يعطيك الصحة حسام. دونك برمجة مزيانة من 31 ل 3 أوت على مراحل متعددة. كيف الأوقات باش تكون النهار الأول خلينا نذكره كيفاش باش تكون اليوم الأول على الساعة
1: السادسة
0: في ساحة الفنون وتتواصل العروض على نفس الوقت. معناها اللي باش يجي الستة باش يستمتع بالعروض الكل. يعطيكم الصحة.
1: بخصوصية فضاء الحديقة اخترنا انه باش نبداو الستة العرض ان شاء الله سيستم بعد نعملوا راحة بنصف ساعة لإقامة الصلاة
0: والعرض بعد ترجع. يعطيكم الصحة.
1: هذا هو.
0: برافو يعطيك الصحة يا حسام. دونك موعدنا مع أغورا غدوة. غدوة 6 متاع العشية نبدأ أول عرض وأول لمة خلينا نقوله في المهرجان هذية في ساحة الفنون. دونك شندشنوها وهي الساحة اللي الحقيقة ترمز للنشاط الثقافي والتظاهرات الكل. إن شاء الله موفق يا حسين. نعطيك كلمة الختام.
1: الحقيقة في كلمة الختام نحن نشكر الفاعلين والداعمين الكل متاعنا في تظاهرة أغورا. والحقيقة مش كان أغورا هم فضاء الثقافي الخاص في المهدية. الحقيقة لقيت تجاور كبير من السلطات المحلية كسوسوا معتمدية مهدية معتمدية رجيش بلدية المهدية بلدية رجيش مدرسة التفوق الخاصة جمعية تكاتف جمعية أصالة سياحة ثقافية وبطبيعة ما ننساش المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمهدية اللي هي كانت مرحبة بالفكرة ومرحبة بالتظاهرة هذه وكانت الدعم الأساسي معنا لنا احنا باش نعملوا البرنامج هذايا في فترة كما قلت فيها تزاحم كبير على
0: زخم كبير
1: كبير من المهرجانات والتظاهرات في المهدية.
0: محليك يا المهدية حسيل وإن شاء الله ديما منورة المهدية. يعطيك الصحة يا حسام. إن شاء الله نكونوا الناس الكل موجودين في التظاهرة المزيانة أو المهرجان المميز هذايا في دورة ترويجية قبل افتتاح الفضاء الثقافي الخاص الجديد مختبر المسرح. أكيد مانيش باش نقول مبروك الحسام فقط مبروك للمهدية ككل على الفضاء هذايا اللي نجموا اليوم ولاداتنا يكونوا مندمجين فيه اللي يحس في روحه وزاد عنده هكا نزعة نحبوا ونخرجوا النزعات السلبية نخرجوها إيجابيا في المسرح. خلينا نعيشوا الناس الكل الأجواء. فمش إنسان من نعرفش يمثل راه ولا من نجمش يخرج النزعة المميزة اللي فيه. كل إنسان أتحدى الناس الكل، كل إنسان تقع في دار وعنده ستيل معين وشخصية معينة. هيا برا نفتق مواهبنا واحدة حسين، مش قاولك محليك يا حسين. شكرا ليك وإن شاء الله تبقى المهدية ديما مدينة ثقافية وبامتياز. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلين 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة. عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عود 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ما لفش تستنى وجاب حذينا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش، إسباس وهيبة مهدية عفوة مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث وفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: Retour du programme sur votre radio.

خمسة اف ام، المهدية 104.5 اف ام في سوسة والمستي. سوسة والمستي وتنجموا تسمعونا في جميع انحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: رجعنا لكم من جديد مواصلين معاكم، واكيد المهرجانات لها طابع مميز، واحنا في الذروه في الزخم هذايا المميز من مهرجان الى مهرجان نحط الرحال اليوم للسويسي، ونحكيه على مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية في سويسي بحديث مميز اليوم، خاطر كي نقولوا الدورة 40 اكيد عنا ما نحكيه. ضيف الحصة اليوم المدير الفني سي صاحبي فرج اللي رحبوا بيه. عسلامة، نورتنا.
1: عسلامة ومرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ومتابعي ام اف ام. احنا في المهدية النقطة الاولى في الولاية، ونحكيه على النقطة الاخيرة اللي هي سويسي الكبرى كيف نحكيه، يعني اللي تضم اربع معتمديات: مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد في الدورة 40، ثم تحدي كبير، وثم 40 دورة صارت، وثم يعني تقريب 40 عام باش وصلنا للدورة هذه.
0: أكيد عرقة المهرجان تنبع في إدواراته المتتالية والمتواصلة، وإن شاء الله يا ربي بالنجاح والتوفيق. سي صاحبي، بما أنك المدير الفني، بما أنك ملامم الحقيقة على المهرجان هذية برشا تفاصيل، اليوم اش عنا في الدورة 40؟ واش محضرين للجمهور اللي يستنى في السويسي؟
1: إن شاء الله نهار الافتتاح يكون يوم الأحد انطلاقا من الساعة 5 مساء، نقول يوم الأحد يعني نحكيه على 2 أوت، يعني تقريب مازالوا نهارين. احنا تو في نسق التصاعدي كبير خاصة على قدم وساق، الوقت يجري فينا برشا. نحكيه على الخصوصية في الافتتاح، نحكيه على الفنانة الأستاذة الشعبية البدوية زينة سعد مش تكون حاضرة في الافتتاح، مش يكون معها الأديب الغنائي المعروف والمحبوب خاصة في ربوع السويسي خليفة الدريدي، معاه مجموعة الفنون الشعبية بدر المطماطي، نمشيو المطماطة. احنا في الخصوصية يعني نتنقلوا لأن السويسي تكون مستشفى عن الآخر بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم انها تقريب تبعد حوالي ساعة وساعة غربوا على 6 ولايات، نقولوا صفاقس، نقولوا القيروان، المهدية، المستير، سوسة، ساعة ونص سيدي بوزيد والقصرين. مستشفى عن الآخر، السويسي جاي في موقع كارفور، يعني مقتطع طرقات. قبل كانت القوافل والقبائل كانت تجي تقعد 3 أيام تستريح في مدينة السويسي، ويعملوا عقاديات الشعر ويعملوا فنون، ومن بعد تالي يبيعوا مقايضات السلع متاعهم ويواصلوا الرحال متاعهم. هذاك علاش تلقانا احنا مستشرفين عن الآخر في الفنون، ثم رسالة مضمونة الوصول لأنها السويسي يعني ترحب بكل الفنون بكل الضيوف. نقول السويسي بين المهدية والقيروان، السويسي بين الجم وكذلك المستير والمهدية وصفاقس. عن هزيج القلاب زاد مش يجيونا من سيدي بوزيد، وتحديدا يجيونا من الرقاب، عروض للأزياء التقليدية يجيونا من سيدي بوجربوع مركز كمون اللي هي الجارة معتمدية منزل شاكر، وكذلك عنا من الحنشة زاد ضيوف يكونوا موجودين معنا، عروض الأزياء ناهد للهم، وكذلك أمال كواف، وكذلك محرز لسعد محرز. يعني لهنا حبينا نحط كل الفنون، وخاصة نحكيه على خصوصية السويسي. السويسي راهي بلاد محمد صغير الساسي، الشاعر الكبير

0: العملاق، امير الشعراء الشعبيين، العثمان العثماني، نحكيوا على السمرة والمحارز اخر نقطة في ولاية المهدية، نحكيوا على عمر الجمال ونحكيوا على عمر الهلال، نحكيوا على عديد القامات، نحكيوا بن ضياف الولاد الحناشي شربان، نحكيوا على سي محمد الطاهر المباوي. وقت نحكيوا على الخصوصية متاع السواسي يلزم يكون الافتتاح في مستوى بإذن الله عالي، نحكيوا على الجحفة، نحكيوا على الفروسية من عقارب، يعني عديد الفقرات مش تكون موجودة في الافتتاح. السهرات نخرج من رحاب مقام الولي الصالح، تصير العشية في بطحاء مقام الولي الصالح سيد الناصر، جوز كيلومتر على طريق الجم، بالنسبة للضيوف اللي ما يعرفوش المكان مرحبا بهم، راهو من 5 بتاع العشية حتى للثمانية حتى للمغرب، مش تستمتعوا آخر استمتاع بالعادات والتقاليد ومخزون التراث السواسي. ترحب بكل الضيوف من كامل تونس الحبيبة، تونس راهي تجمعنا الناس الكل ومحلاها يعني الثقافة اللي تمحي كل الحدود.
1: يعطيك الصحة، إن شاء الله تكون برمجة مميزة من 2 أوت إلى حدود 8 أوت هكا ولا؟
0: لحد الآن نجم نقولوا 10 أوت.
1: 10 أوت.
0: البرنامج
1: مازال في اللمسات الأخيرة.
0: 3 أوت، عندنا الفنان المتميز جدا مقيم بالخارج نضال اليحيوي، جو القصبة، جو الكاف وجو جندوبة وجو لشمال الغربي بصفة عامة، معروف الفنان هذايا عنده صولات وجولات. عنا كذلك نمشي مباشرة عنا روني فتوش اللي هو هذوما العروض اللي صحيح تقريبا
1: اللي كونفيرمي بالنسبة لنا،
0: نحكي عن العروض اللي هما كونفيرمي. روني فتوش اللي هو يوم الخميس، عنا يوم الجمعة خاصة بالعائلة والطفل، ألعاب سحرية وعروض للأطفال يوم الجمعة. يوم السبت عرض يعتبر حدث بالنسبة للمدينة السواسي والمهرجان الدولي في دورة 40، الفنان القدير رؤوف ماهر باش يكون موجود يوم السبت اللي قابل لويت. وعندنا لناف عرض مسرحي، نحكيو على التياتر، نحكيو على الفن الرابع، مش عروض المسرحية الاستهلاكية التجارية، تو نجيوها هذيك لأن هذيك لازم تكون موجودة بكل صراحة. ولكن ثم العروض المسرحية اللي هي الفن الرابع مش يكون زادة النصيب موجود اللي هو يقابل يوم الأحد إن شاء الله. وكذلك عندنا عرض آخر نستناو فيه العرض فني. احنا قدمنا طلبات لوزارة الثقافة ومندوبية الشؤون الثقافية، مشكورين الأطراف هذوما وخاصة على دعمهم. عندنا إن شاء الله طلب في البلطي، طلب في النورد، وطلب في كريم الغربي. إن شاء الله في الساعات القليلة القادمة ناخذ الكونفيرماسيون
1: إن شاء الله
0: تقريب زوج عروض، وإن شاء الله ربي يوفقنا.
1: وقتها يتم العرس، العرس المزيان في السويس إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله، هذا هو احنا نوعدوا الجماهير نتاعنا. بالنسبة للعروض تكون في مركز التكوين المهني الفلاحي طريق سوسة، كل العروض تنطلق 10 ليلا، مع دعاء العرض الأطفال والعائلة والطفل ينطلق 9 ليلا. كل العروض مش تكون، احنا حابين نركزوا على الاختلاف في العروض وفي البرمجة حتى نمس تقريبا كل الأذواق. إن شاء الله نمس كل الأذواق، إن شاء الله يكون سنة دورة 40 حافز للدورة 41. جمعية مهرجان سيد الناصر تمر بظروف كما الجمعيات الكل، ظروف صعبة مادية، مع هذا يعني الجمعية تحية كبيرة لها وعلى رأسها الأستاذ عماد النوري اللي هو رئيس الجمعية. الجمعية هيئة الجمعية الكل منكبة على أنه المهرجان يتعدى في ظروف كبيرة برشا. من اللي نحب نعمل تحية كبيرة
1: بالصورة
0: المحلية والجهوية، وكذلك نحب تحية للمندوبية الشؤون الثقافية ووزارة الثقافة. نحب تحية كبيرة كبيرة برشا للقوات الأمنية اللي متجندة معانا من حماية ومن حرس ومن شرطة، يعني كذلك جي سي السواسي، دار شباب السواسي، تقريب كل الباجات السواسي زادة. ونحب تحية خاصة جدا للنائب عماد أولاد جبريل الابن البار بمدينته، كل صراحة يعني واقف معنا على الاخر.
1: يعطيك الصحة سي صاحبي، يعطيك الصحة، كلمات جميلة الحقيقة نجم نختم بها المهرجان هذايا والحديث عن المهرجان. إن شاء الله موافقين، وإن شاء الله يكون عرس السويسي كيما احنا نحبه، كيما احنا نتمناه، وكيما احنا متوقعين. تفضل.
0: كيما انتم متوقعين، نحب أنا دعوة خاصة للام اف ام، لأن بكل صراحة أنا كصاحبي فرجة عز عليا برشا برشا،
1: يشرفنا الحضور،
0: كنت حاضر في اللي كاستينج نتاعها في البدايات نتاعها، وتحية لخونا حاتم الجلاسي والمشرف عليها. دعوة انكم تكونوا حاضرين.
1: شرفنا كثيرا.
0: افتتاح عندكم ما تصوروا، عندكم ما تتفرجوا، عندكم ما تشوفوا، فقرات متعددة جدا ومتنوعة. نحب تحية زادة كبيرة للمخرجة ريم على
1: رحمة
0: صدرها، يعطيك الصحة مدام ريم. انت زادة قمر يعطيك الصحة،
1: ما عندي حتى
0: وشكرا مزياء على الدعوة.
1: يعطيك الصحة سي صاحبي، نورت اليوم وان شاء الله موافقين. اكيد مهرجان سيدي ناصر الدولي للعادات والتقاليد والفروسية بالسويسي في دورته الأربعين باش يكون يوم 2 أوت الافتتاح، وان شاء الله يكون برمجة مميزة تستنى فيكم سهرات مميزة وسهرات حلوة. اكيد السويسي اللي تجمع مناطقنا اللي بحذها الكل، يكونوا الكل حاضرين مش كان السويسي. اكيد الدوعة مفتوحة للجميع، وان شاء الله يا ربي يكون مهرجان موفق، ومواصلين معاكم ما تبعدوش.

0: مواصلين معاكم ما بعدناش عليكم فاصل موسيقي ورجعنا لكم. رجعنا لكم باش نحكيوا على حاجة مميزة في الدنيا هذه. ما فهميش هي أكثر حاجة مميزة قد السعادة والبهجة والفرحة؟ كيفاش تجي كل إنسان يرفه على روحه؟ أكيد اليوم باش نحكيوا على الرياضة وبحذينا الكوتش حورية مراد كالعادة. عسلامة حورية، شنحوالك؟ لبس عليك
1: الحمد لله. وانت شعب
0: السعادة والبهجة جات من خلالك. كرا طاقة إيجابية الحقيقة، ورا حب للحياة، ورا تجدد في الحياة، ورا الإنسان ما يكبرش يقعد ديما صغير.
1: الحمد لله الحمد لله.
0: ما نغلبوش الدنيا راهو إلا بالحاجات هذوما المزيانين،
1: بالرياضة.
0: بالرياضة
1: احنا بالرياضة نتلهو بصحتنا، كل شيء مربوط بالرياضة.
0: Exactement. احنا نحكيو ياسر على الرياضة ونحكيو كيفاش احنا نعملو سبور ولازمنا ديما مليهين ببدلنا ولازمنا ديما معناها الحقيقة نحكيو. اما ساعات الواحد لازم تبدا يسمع شهاده من الشهائد هذوما.
1: بطبيعه باش هي شخصيا معناها تتشجع بزيد تعمل سبور اكثر، وفي نفس الوقت تشجع المستمعين باش يمارسوا الرياضه.
0: فما مثل يقول اسال مجرب ما تسالش طبيب.
1: صحيح.
0: هو مثال باش تعملوا كيكه ام بي نسالوا المجرب في حاجات كيما كما في الدواء نسالوا كان طبيب راهو.
1: اما خاصه حتى
0: المثال باهي، المثال هذا باهي يمشي معنا. ما احنا كيك الناس تغربل كل مثل اللي يمشي معاك تقوله والمئة اللي مشيش معاك تتكي. اسأل مجرب ما تسألش طبيب.
1: صحيح. اليوم جبت معي ضيفة سريواجة مشتركة في القاعة عندي ترين عندي توا من القدم سرين عندها
0: تقريب قبل ما نرحبوا به. قداش عندها من
1: عندها 3 سنين 4 سنين
0: ان شاء الله.
2: رسمت سيد
1: رسمت صحيح
0: معني لازمها بريم.
1: ايه والله مش خسارة فيها.
0: يعطيك الصحة.
1: معنا نسرين نواجة نحبها تحكي على الاكسبرينس متاعها.
0: صباح النور نسرين، نورتنا نسرين. انت مستمعة ويفية زيدا أبار اللي أنت معناها تترينا في سبور عند حورية ومع حورية، خليني نقول خاطر الجروب اللي عندها تحسوا عائلة مع بعضينا. صباح النور. نسينا ما صبحناش راهو. عسلامة مرحبا بيك. يعيشك لينا وللمستمعين اكيد.
3: مستمعين الكل اوفياء.
0: اوفياء ام اف ام اوفياء. نورتنا. حضورك مميز اليوم محليك. وباش تحكي لنا على تجربه مميزه.
3: تجربه
0: انت والسبور الساعه كيفاش وليتوا صحاب؟
3: ملوجتي مشكله صغيره في ساقي مشيت عديت كل اول ما قال لي اخي ما تترانيش قلت له لا. قال لي مدام ننصحك تمشي
0: طبيب. برافو.
3: تعمل سبور انت ديريكت في بالي خويا خاطر نسيتها
0: ديريكت حوريه.
3: جا حكيت انا وخواتي كل مشينا مع بعضنا من الاول صراحه ما ندمتش وننصح اي امراه بسبور.
0: ثلاثة سنين كيفاش تعديو؟
3: محليهم كل يوم تبقى تستنى في النار اللي بعد
0: في الحصه الجايه. كنت مواظبه
3: للاخر.
0: ما فميش حاجة هيك كلي ساعات تقول لك ما نعرفوا احنا ساعاتك الحاجك اللي تجي في المخ اللي تبدا تجبد تي برا راح تصيب عليك تو باش تقول
3: بارده او
0: سخونه هما الحالتين راهم ما يشجعوش. تفضل.
1: رغم اللي تسكنوا بعيد على السلاره وتجي وتكري تاكسي هي واختها مطر عد ويجي
0: بارك الله على نسرين. بعيد برشا على السلام معناها بعيده تنجمش تجي على ساقي.
3: اما كوبي معناها حاجه باهيه خاطر سبور نلقاو فيها بعد ريت انت كي تكمل تلقى روحك مرتاحه معناها مش كي تبقى في الدار بالعكس تلقى روحك ديما تاعبه ديما فاشله معينك باش تعمل شيء كي تمشي للسبور وتروح تلقى روحك ما شاء الله
0: محليك
3: والله
0: معناها رغم احنا نقولوها برد ورياح وعاصف عصير والدنيا والدنيا معناها وسخانة وتجي تترينا.
3: ما قصيتش بكل
0: حاجة دونك نجبد سؤالي فماش حاجة بخلتك نجبد سؤالي.
3: انت عندك عزيمة ريت احنا حتى ببعضنا تغيب واحدة نتفقدوا معناها.
0: اكثر طرفة صارت لك في السالمة اكثر حاجة صارت لك الضحك اكيد صارت لك وخاصة في اللول
3: في اللول ديما شي حريق حولي
0: ديما بنشربش تكمل
3: عم يعطيها الصحة الحقيقة هي زادة تشجعنا برشا وديما معانا وحتى كي تراك انت ماكش تفهمك اللي انت شبيكة عتقول شبيكة واجلي
1: اي من وجه نعم كي نبدأ نخدم مش نخدم
3: يعطيها الصحة
1: نخدم لغز الوجوه
0: تفهم التعب وتفهم المريض
1: ولا تغشش المش بصحنا
3: تحس بينا اصل وليت يعطيها الصحة وهي زادة تعطينا ديما تعطينا
0: شحنة
3: ديما
0: اش تقول لي هيك تجي لي ذا تعطينا شحنة معها الحقيقة
3: متحولة سيئة انتو معاش مريدكي غبنا على الجمعة حسيت روحي طولت علي
0: الجمعة ما في بالهمش المستمعين اللي احنا غيرنا نرجع ما في سالش انا عم نيجي سبور نهار الجمعة
3: ريتا كديما اصغر دار لازمنا نخصوا حاجة للروح بالحق هي مرأة لازم تخصص ساعة هي بالحق انت تقول يا سبور باش يخدمني برشا وقت وليه راهو انت تحطها في مخك كيف
0: ام هي حاجة الساعة اللي انت باش تترينيها سي ساكري بالنسبة ليك دونك هنا اللي يقول لك ليه ساعة نمشي نرتاح فيها ولا ساعة نمشي نعمل فيها كل حاجة ولا نمشي نبحر هنا شنو تقول لهم العبيد ذوما مع كامل احترامي ترى انا مانيش نهجموا فيكم اما بدلكم في المود
3: فيها في السبوريت برغم انا فيها كتشوف دي الاكتيفيتي وكل بالعكس اني نرتاح فيها نفسي نرتاح عندي مشكله
0: هذيك رونديفو بالنسبه ليك لا مجال باش يتغير اللهم لي ظروف قاهره نترنوا شو نبحروا خير بحر بعيد وبحرنا
1: خدم راه واحد كما قال تخصص تنظم وقتك
0: ولا ولا
1: لازم تخصصك الساعه هذيك ساعه وربع سبور ليك انت صحتك نفسيتك معناتها تعمل بلانينغ نتاعك
0: فوالا
1: حاجه لازم
0: سي ساكري
3: تكون زينه تبدا حتى في المارج راني كنت نمشي شويه نتعب تو ما شاء الله
0: وليت تتحرك
3: ما عادش قلقني ما
0: شاء الله
3: انت باش تقضي في دارك باش تعمل ما عادش تحس روحك
0: فما شي حاجه هكا في الثلاث سنين هذوما قعدت لك في الذاكره نتاعك وانت تترينا وانت ما نعرفش يعني موقف حاجه صارت لك مزيانه
3: موقف حلوه الحقيقه
0: مش نحكي على الطرفه اي نحكي على
1: نخرج
0: هذا اللي نقصده
3: اي لا نعمل محيه مزيده كل مره بغيت عملنا مره مشينا للسينيا سخنا لها عملنا جو
0: سينيا شنو كليتو؟
3: كلينا اي حاجه
0: شو ريت تلعب بسبور تنجم تاكل راهو
1: لا
0: لا
3: سمعت
0: والله العظيم ما برشا يقول لك ليه العب سبور شد ريجيم
3: وعملنا سبور وعملنا برشا حاجات مهرة تفرهدنا زاد بالبي ومشينا برا زاد البرج الراس عملنا زاد جو
1: مرتين برج
3: الراس غاديك محلاها
0: مرة عملتوا اكتيفيتي زاد في نوفمبر في اكتوبر وقتها اكتوبر الوردي عملتوا جات بحلينا وقتها حورية حلوة برشا زاد دي سوفينير تتصور يعني الهبلة هذه هي هبلة حقيقة هكا ولا كلي تعطي فيك مود مزيان وتزيد تشجعك معناها ما نترنيوش فقط نعملوا جو نتفرهدوا فوالا تترنى سبور وتتفرهد
3: بلا عملنا مرزة دشخنا
1: كويس
0: برافو
1: لازم كيكا خاطر فهم برشا عبيد تسخيلوا
3: السبور خوري يعطي صحة ديما تخمم فينا ديما تحاول بستان لنا حاجة كما حليها
1: أنكور إن شاء الله أنكور
0: شنو بدلت لك في حياتك الرياضة؟
3: والله بدنيا مرتاحة الحمد لله
0: بل راني جسديا صحيا
3: نحس ديما روحي ما شاء الله
0: احنا متدارج متدارج
3: واللي
0: لاباس متدارج وملي نعرفوا اللي كي نفسية الشخص تتعكر الأمراض تجي البدن يمرض شنو عملت لك الرياضة لنفسيتك؟ مش بدنك تحسن
3: اي نفسيتي ديما تحس روحك ما شاء الله معناها ديما فرحانه اي وديما مقبله معناها مش كيما تبدا تخليك مرتاحه السبور كي تروح منه والله طاقه طاقه ما شاء الله ماذا بيك ما نعرفش شنو تعمل كيما تجيش ونبقى قبل في الدار والله تلقاني معايا ما نعمل شيء ماذا بيك ديما قاعده ديما حتى باش نخرج ما عرفش ندخل
0: سامحوني في الكلمه نبداو كيركي
3: يعطيك الصحه
0: سامحوني في الكلمه ما ذاك هي اللي تعبر
3: تتعب في الساعه هيك من بعد تلقى انرجي مش نورمال والله ننصح اي امراه تحس روحها ما عادش مهما كان عمرها زاد ريت حتى العمر
0: ما فماش عمر مربوط
3: بالرياضه والله ما شاء الله انه عندنا برشا العمر الكل ومحلينا وعاملين
1: جو وحده تترقى اللي تنجم نبدا اني معاهم
0: اي معاهم كوتش
1: لكن نعملوا اكزرسيس اخر
0: فوالا سهل الامور
1: سهلها تسهل حبه انت في السبور
0: ما يلزمهاش تقف المهم
1: المهم مش الناس
0: لازمها تتحرك
1: وحلت ما عرفتش حاجه مارش امشي وتنفس في بلاستر تحس روحك سافا امشي معانا ما نجمش الحاجه هذيك اخدم حاجه اخرى
0: بالوقت تولي تنجمها
1: بالطبيعه اوتوماتيكمون فيزيكمون تتحسن وتولي
0: شويه بشويه
1: مش كيما باللول مش كيما
3: بعد انا باللول ديما ريت كي ظهري يقول لي روح وليد تقول لي اعمل حاجه بدل
0: ايه
3: قبل ديما ده يوجعني مثال
1: تو كي نخدموا
0: تو استانست ما هو احنا كي نداويو
1: الحمد لله
0: بس رد بالك تبطل السبور
1: تبطل الحمد لله
0: ما احنا بشويه بشويه احنا الانسان كي يمرض ياخذ دواء وعلى مراحل يبرا هكا زاد الرياضه مش من اول حصه تروح مدك تقول لي ما عادش ماشي فما برشا راهو يمشيو ويعطيوك طاقه سلبيه تخش قمرش بها تقول في في السلبي راني اني حاجتي بالايجابي هذيك الحقيقه يقول لك اني روحت مدك ما عادش باش نمشي
3: سيرك الملول شويه وجايه الفاصله
0: هذيك ويرخو لا لا لا لا حصه الاولى حصه الثانيه لا لا اني كل ما نلعب نزيد لا لا لا بدني ودرا شنو ويقص
1: وينك مش انا والله بدني دقدق ويوجع وكل شيء
0: ما كمل عاد
1: بصراحة مرض مش الطبيب انت قلت لي هذيك حاجه عاديه هذاك الكورباتور الحم يتقطع معناها الدم كان
0: راقد
1: دونك
0: كان ناعس بالنوء
1: صحيح دونك لازمك بالعكس ترجع تترينا وتعمل ايفور صغير حتى تعمل شويه الوجيع باش تنحى لك الكورباتور
0: اكزاكتومون
1: انك تحسن ويتمسكل ويتلم ويولي ازمه من قبل كيما قلت لك فيزيك مو تتحسن والسفل نتاعك تحسن وكل شيء حتى مونتالمون
3: صدقني
1: حتى مونتالمون تتحسن معناها تكون في مخك تكون مجهم عليك وكل شيء بعدين تغيب ولا تراتي سيونس ولا حاجه تقول خساره ما مشيتش قعدت حاجه ناقصتني تولي حاجه مدمنه عليها
0: اكزاكتومون الادمان الايجابي
1: إدمان إيجابي بالضبط صحيح نقولها معناها إدمان إيجابي معناها منفعتك أنت
0: إكزاكتومون
1: كل شيء في المخ كل شيء في المخ
0: كل شيء في المخ باش ناخذ كلمة الختام مع النسرين اليوم انت اليوم باش تتفرج وباش تسمع كلمة الختام اليوم نحب هالكلمة الكل من قاعد يسمع فينا اللي يترينا وبطل واللي يخمم وباخل واللي يقول لي سيب عليا فاتني الفوت خاصة فاتني الفوت
3: ما عمرها ما كانت العمر هو باش يخليك لا لا بالعكس في كل الأعمار يزمك تلعب يعني باللي تقدر وحاجه باهيه الحقيقه تنصح بها كل امراه والا راجل كيف كيف
0: فما ناس ما تحبش تترينا نسرين جست باش نعاونك في كلمه الختام فما ناس ما تحبش تترينا تقول لك اني باش نتعرف على ناس جدد ومانيش باش نلقى راحتي
3: عليه محلينا ساعه والله كنا محلينا ونورا بي وخيات وبحلينا فماش حتى عكس معناها واحد ديما يخاف
0: فرصة باش تتعرف على ناس جدد نعكسها ذيك راس المال
3: هي
0: سيس عليها
3: من الاول ريت كي تراك رخيت شويه اللي تشجع تقول لك انا كلهم كانوا كيك ومن بعد بشوي بشوي يعطيها الصحه زاد توسع بين توسع البال مع
0: برشا
3: مع الكل وان شاء الله ربي يوفقها وربي ان شاء الله
0: من الاخر متشجع على التجربه والرياضه حبتك في الدنيا وزهيت لك الدنيا
3: احلى اني ننصح الناس الكل بالرياضه بصراحه باللي نجموا مش تقعد حتى ما عرفش معاش اي حاجه حتى تقول ما نجمش
0: اضعف الايمان احنا نقولوا اني نعرف شكون يعمل مارش اضعف الايمان راه مش نفضحوا توا اما نعرف
3: بعد توا تتشجع قدر تربي بشوي بشوي فهمت حاجه باهيه وان شاء الله هي صحه هي رياضة هي
0: قبل كل شيء
3: بعد عليك الامراض وتعطيك ديما طاقه ايجابيه وحتى نفسانيه بالحق محلين وترتحت تخرجك من الستريس وما كل جور ما
0: تعرف
3: اي اي اي وننصح الكل اللي نبش يجربوا ويجربوا. قلت ربي ما عادش ينجم يقص كان جربوا وريتي نفسي ساعات تقص شوية وبعد مسكينة تصير فيها تقولي لي
0: يعطيك الصحة يا نسرين، نورتنا اليوم وإن شاء الله موافقة 3 سنين دونك تعداو مزينين برشا وإن شاء الله يزيدوا يزهيوا لك للسنين الجاية والأعوام الجاية وإن شاء الله ديما نراوك رياضية مميزة جينا بالميدالية المرة الجاية ميداليات إلى أن يحين وقت الكؤوس علاش ليه نعملوا فريق نسائي ويولي نسائي في المهدية مشهور تترينا ليم تدخل تترينا تاخو ميدالية حورية نورتنا وإن شاء الله ديما منورتنا ما تغيبش علينا موعدنا هوك الرسمي ديما كل نهار خميس 10:30 مع حورية وديما في السبور نحكي مواضيع متجدة توعدنا موضوع جديد المرة الجاية
1: إن شاء الله
0: وضيف جديد
1: إن شاء الله
0: وديما نحكي مع السبور
1: وديما جديد
0: وديما جديد محليها الرياضة نورتني حورية نورتني نسرين ميرسي رمرومتي وصلنا لنهاية حصتنا لليوم وإن شاء الله يا ربي تفضل ريم باش تتكلم
3: طلعوا
0: الميلاد عارف
3: لا يا ما عندك ما تعمل
0: ميرسي يا رمرومتي
3: يقولك سعادة
0: ميرسي ميرسي يا رمرومتي عايشك عايشك يعطيك الصحة يا رمرومتي نحبك برشا وإن شاء الله كل عام وأنت حبيبتي وأنت روحي وأنت أختي الغالية وأنتم زادة عايشك ميرسي بوكو نحبكم برشا إن شاء الله أيامكم الكل مزيانة يا ربي إلى اللقاء

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث والفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأكيد دارك وتحب على ليفريزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM.

0: تبعتوا في الانستغرام راديو ام اف ام جي راديو ام اف ام جي وعلى التيك توك راديو ام اف راديو ام اف ام اف ام ديما معك
1: عالم جيس.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار اكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة اخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى وجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غوبوا مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفيد.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخمو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفريزون غابيت ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحليين بجانب الملاحة.
3: توا نص النهار على مزاج. Retour du programme sur votre radio. FFM.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاكيد دارك وتحب على ليفريزون غابيل ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحليين بجانب الملاحه
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوات شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة

0: صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Retour du programme sur votre radio MFM. توا هذه ساعة

خمسة اف ام في المهدية، 104.5 اف ام في سوسة والمستيل. سوسة والمستيل وتنجموا تسمعونا في جميع أنحاء العالم على www.mfmtunisie.net.

0: suite après la pause. C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ اتبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك اوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار اكاهو في عود 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عود 750. ما لفش تستنى، إجابة حذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. اسباس وهيبة مهدية غون بوان مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
0: Retour du programme sur votre radio. MF.

0: c'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ما لفش تستنى وجاب حذانا ودلل روحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غوبوا مزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ما يفات. فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفلاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى من لبسة واكسسوارات من 24 جميلية الى 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغزون غابيد؟ ما تفوتوش الفرصة من 24 جميلية الى 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
3: توا ودي على مثال tour du programme sur votre radio. Et ben...

0: جام.
1: جام
2: شيواوا شيواوا شيواوا.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى ملابس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

توا ماضي ثلاثة على مزاج. Retour du programme sur votre radio.

0: 18 après la pause. C'est la pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني متاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: سيون سبيسيال في قسم معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو، معرض الاثاث وفروشات وديكور وحتى من لبسة واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت. مزروبة على تأتيس دارك وتحب على ليفغزون غابيث، ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: توا الاربع متاع العشية على مزال du programme sur votre radio.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: C'est la pub.
1: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريد 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار. روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملابش تستنى وجاب حذانا ودلل لروحك. العنوان ما يضيعش. إسباس وهيبة مهدية غنفوة مدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية إدلال ميوفي.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية إلى 3 أوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد؟ ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية إلى 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة؟ تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنوا لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية وكارنيه سي ان اس اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98 320 547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.
0: توا الخمسة متاع العشية على مزاج. Retour du programme sur votre radio. MFM.

0: C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل. اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبسة وأكسسوارات. من 24 جويلية إلى 3 أوت. مجروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيت ما تفوتوش الفرصة. من 24 جويلية إلى 3 أوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: pub.
1: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمنولك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547. شركة علي الإمام للخياطة والتطريز، أكثر من 30 سنة خبرة.
2: إديسيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في لافاريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج إكسبو معرض الأثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس وأكسسوارات من 24 جويلية ل 3 أوت. مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 أوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.

0: ام اف ام اتنعش
1: اتنعش
0: ام اف ام اتنعش
1: اتنعش

0: عندك عرس وحايرة في اللبسة؟ التبادل اللي شفتهم الكل ياسر غاليين؟ سنتر وهيبة مهدية خمم فيك وجاب لك أوفر ما يتفلتش. روبا سواريب 200 دينار أكاهو في عوض 300 دينار، روبا ومعها تبديلة أخرى ب 450 دينار في عوض 750. ملفش تستنى، إجاب حذينا ودلل روحك. العنوان ما يبيعش، إسباس وهيبة مهدية عوض وعمدزارة شارع الحبيب بورقيبة. كلمنا على 53 573 573 مع إسباس وهيبة مهدية. إدلال ما يفيد.
1: سيون سبيسيال في قصر معارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي بخوبو توصل حتى 50%. شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جميلية الى 3 اوت. مزروب على تأتيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد، ما تفوتوش الفرصة من 24 جميلية الى 3 اوت بقصر معارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
2: Retour du programme sur votre radio.

0: suite. Après la pause, c'est la pub.
1: Édition spéciale في قصر المعارض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث مفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويليا ل 3 اوت مزروب على تاثيث دارك وتحب على ليفريزون غابيد ما تفوتوش الفرصه من 24 جويليا ل 3 اوت بقصر المعارض بالساحل الساحلين بجانب الملاحه.
2: فرصة متاع خدمة طيارة ما تخليهاش تفوتك. صنايعية عندك خبرة في مجال الخياطة، تلوج على خدمة فيها استقرار وقدر ومسوار. شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز في قصور السيف، تحل باب الانتداب العاجل لخياطات ذوات خبرة على آلات الخياطة والتطريز. الشهرية محترمة وحسب كفاءتك تتصب ديرما وفي وقتها. إذا عندك تجربة تعبك ما يبيعش، نضمن لك معادلة الأقدمية، يعني تحافظ على نفس الصنف المهني نتاعك. وبالنسبة للتغطية الاجتماعية والكارنيه سي ان اس مضمونين للخدمة الكل من أول نهار. زيد على هذا النقل مضمون ومجاني في كار الشركة. أفولاي 98-320-547 شركة تعليل إمام للخياطة والتطريز أكثر من 30 سنة خبرة.

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: la suite après la pause. C'est la pub.
1: Édition spéciale في قسم معرض بالساحل اللي لوش في النفريات دي برومو توصل حتى 50% شوبينج اكسبو معرض الاثاث نفروشات وديكور وحتى من لبس واكسسوارات من 24 جويلية ل 3 اوت مزروب على تأسيس دارك وتحب على ليفغيزون غابيد ما تفوتوش الفرصة من 24 جويلية ل 3 اوت بقسم معرض بالساحل الساحلين بجانب الملاحة.
0: Sur votre radio.

ورد عيون احبار لا درت من رزق الحرام تسيبه صافي نظيف ما

وكل من قصدني بخير يدي شوارع. ما زلت كيف العادة، ما زلت كيف العادة، كلامي مزرة والخير عندي زادة. يا سليف المبروك استجدادة، مثالي فركة بين عزك سيدة.

0: يا المال يا المال يقدى ورجال تجيبه
1: والمال يقدى ورجال تجيبه ويا تجيبه تجيبه ويا تجيبه وتركز والله القدم.

0: قالوا بعد ما كنت بعد ما كنت برتبة ملازم صرت جندي تحت أمر الحبال
1: لطيفة يا لطيفة
2: ودخل عيونك
3: حكينا لولا عيونك
4: ما جينا
0: ودخل عيونك والله لولا عيونك
4: ما جينا
0: وصلتينا النص البير وقطعت الحبل في

0: من راديو أم أف أم نرفع إلى حضراتكم الآن آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها. الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

رفعنا إلى حضراتكم آذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المهدية وما جاورها، الرجاء مراعاة الفارقة في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. عودة إلى برامج راديو أم أف أم.

0: بحب غيباتك بتحن بتنحر
1: هواني. اسمع الموجة
2: ألف جام
1: جام

هو نص الليل على مزاجك.

شبكوني شبكوني بنظرة.